0: شامبيون. لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس فالقصة مستمرة.
1: موسم جديد،
0: تحدي جديد،
2: قصة جديدة
3: تبدأ الآن.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. تعود مرة أخرى مسابقة كوبا سود أمريكانا، بل تتواصل من خلال مباريات البلاي أوف المؤدية إلى دور الثمن النهائي. البلاي أوف الذي يجمع بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في نظام المجموعات لهذه المسابقة مع الفرق القادمة من ليبرتادوريس، أو بالأحرى الفرق التي احتلت المركز الثالث من مسابقة ليبرتادوريس نظام المجموعات. اليوم اللقاء سيجمع بين إنديبندينتي ميدين الكولومبي في مواجهة نادي فاسكو داغاما الفريق البرازيلي بالمناسبة. طبعا الفرق التي تأهلت حتى الآن بصفة مباشرة إلى دور الثمن النهائي: ريكوليتا، ساو باولو، أوليمبيا، ريفر بليت، أتليتيكو مينيرو، ماكارا، بوتافوغو، مونتيفيديو، سيتي توركي. إذن هذا هو الطاقم التحكيم، يقوده بييرو ماتسا، الحكم تشيلي أورتيا سيرانو وفيخار، الطاقم المساعد طبعا فرناندو فيخار والحكم الرابع لهذه المواجهة. إذن نتعرف على تشكيلة الفريقين بعد التعرف أيضا على طاقم الفار الذي يقوده خوسي كابيرو من تشيلي، أيضا مساعدة لمولينا أندارسيا، إضافة إلى الأوروغوياني مارسيلو دي ليون. تشكيلة نادي إنديبندينتي ميديين مع تشو في حراسة المرمى، مانتيا رقم 4، مينا 13، فاريلا 5، لدينا مينا 26، مارتيغاني 21، مورينو 6، القائد لوبوا رقم 16، كوردوبا 70، غونزاليس 11، ومونتانيو رقم 20. هذه إذن تشكيلة واختيارات المدرب لويس بيريا، الرجل الذي يشرف على نادي إنديبندينتي ميديين، الفريق كما ذكرت القادم من مسابقة ليبرتادوريس. هذه تشكيلة فاسكو دا غاما البرازيلي، اليوم مع جارديم في حراسة المرمى، رودريغيز 2، كويستا 46، رينان 30، كويابانو 66، مندش القائد 23، باروس 88، أدسون 28، موريرا 17، غوميز 11، إضافة إلى برينر رقم 20. كما تتابعون على الصورة المباراة تلعب بدون جماهير، طبعا إنديبندينتي ميديين من الفرق المعاقبة من طرف اتحاد الكوميبول بسبب أحداث الرياضية التي شهدتها واحدة من المباريات في مسار مسابقة كوبا ليبرتادوريس، هذا ما حتى ما على طبعا اتحاد الكوميبول معاقبة الفريق بإجراء مبارياته من دون جماهير، وبالتالي قد يدفع ثمن النادي، لأنه في نهاية المطاف الضحية هو النادي. العوامل التي تساعد أكثر فريق فاسكو دا غاما للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة.

ودائما كان هذا هو شعار الكوميبول، الروح الرياضية لا للعنصرية لا للعنف في كل لقاءات، بل بالأحرى في كل المسابقات المدرجة من طرف الاتحاد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. ضربة البداية ستكون إذن بعد لحظات من طرف الحكم التشيلي بييرو ماتسا الذي سيعطي إشارة الانطلاق. مشاهدي الكرام بعد ثواني قليلة مرة أخرى أذكر بأن المواجهة تلعب من دون جماهير بسبب أحداث الشغب التي رافقت واحدة من لقاءات إندبندينتي ميديين في هذا الملعب بالضبط في مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

إذا ضربت البداية كنت أتكلم عن المباراة اللي عملت مشكل كبير بالنسبة لفريق إنديبندينتي هنا في هذا الملعب، مباراة اللي كان وقتها جرت بين فلامينغو وميديين، اللقاء الذي توقف عند حدود الدقيقة 65 أو 67 بالضبط. نعم الدقيقة 67 تم إيقاف المباراة بسبب أحداث الشغب التي رافقت تلك المواجهة، فبالتالي كان من اللازم وكان من الطبيعي والمنطقي أن تكون هناك قرارات رادعة من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية بفرض عقوبات على فريق إنديبندينتي ميديين بحرمانه من جماهيره في ما تبقى من المباريات هذا الموسم. مشاهدي الكرام، طبعا للتذكير إنديبندينتي ميديين كان متواجدا في بداية الموسم الحالي في مسابقة ليبرتادوريس، المجموعة التي ضمت فلامينغو البرازيلي، استوديانتس الأرجنتين، إضافة إلى كوسكو فريق ميديين الذي أنهى المجموعة في المركز الثالث بانتصارين وتعادل وثلاث خسائر، وهي النتائج التي حتمت على فريق إنديبندينتي ميديين على المشاركة في سود أمريكا، لأن الثالث أوتوماتيكيا يتواجد في المسابقة الثانية السود أمريكانا. هذه الكرة العرضية بعد ذلك تأتي تغطية أول هجمة من جانب نادي فاسكو داغاما فريق البرازيلي الذي بالمناسبة احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة في مسابقة كوبا السود أمريكانا خلف نادي أولمبيا الباراغواياني، المجموعة التي ضمت كذلك أوداكس إيطاليانو تشيلي وبراكاس سنترال الأرجنتيني. طبعا فاسكو دا غاما 3 انتصارات تعادل وخسارتان، 10 نقاط خلف نادي أولمبيا الذي تأهل بصفة مباشرة إلى دور ثمن النهائي. لا مشاكل بالنسبة لنادي أولمبيا الذي حضر وبصفة رسمية في الدور القادم. مشاهدي الكرام، وينتظر طبعا المتأهل عن هذه المواجهة إنديبندينتي ميديين ونادي فاسكو دا غاما. بالأمس طبعا تابعنا مباراتين، أونيفرسيداد سنترال يخسر في مباراة الذهاب أمام سانتوس ب4 أهداف مقابل هدف واحد، ولدينا تيغري كذلك الأرجنتيني الذي تمكن من الانتصار خارج أرضه على حساب ناسيونال ب3 أهداف مقابل شيء، وبالتالي يمكن أن نقول بأن سانتوس وتيغري يسيران بثبات نحو الدوري القادم، إلا ما أقول وضع القدم الأولى في المرحلة القادمة. سانتوس في حال تأهل سيواجه نادي ماكارا، بينما نادي تيغري في حال عبر هذا الدور سيواجه مونتيفيديو سيتي تركي. وأذكر بأن الفائز في هذه المواجهة طبعا سيواجه نادي أولمبيا الباراغواياني. الكرة لفائدة نادي فاسكو دا غاما سابقة كوبا سود أمريكانا، يبقى والبطل هو نادي لانوس. هنا العرضية، تغطية دفاعية، لازالت الهجمة متواصلة في لمسة يد. نعم حكم تشيلي يشير إلى وجود لمسة يد في هذه اللحظات، وبالتالي ضربة حرة لفائدة نادي إنديبندينتي ميديين. لاحظ البدايات هي لنادي فاسكو دا غاما البرازيلي، والكرة البرازيلية طبعا لم تفز بالسود أمريكانا منذ 2021 عن طريق أتلتيكو باراناينسي، عندما فاز على باراغانتينو في مواجهة برازيلية خالصة. لاحظ بأنه في صعوبات كبيرة تجد الأندية البرازيلية في 5 نسخ الماضية، الفرق البرازيلية التي تصل إلى النهائي ولكنها تخسر. طبعا أخيرا كان نادي أتلتيكو مينيرو الذي انهزم في المشهد الختامي السنة الماضية أمام نادي لانوس الأرجنتيني. طبعا الكرة البرازيلية لديها 5 ألقاب في هذه المسابقة، بينما كولومبيا لديها لقب عن طريق نادي سانتا في، بينما البرازيل طبعا أتلتيكو باراناينسي في مناسبتين، انترناسيونال ساو باولو، تشابيكوينسي، إنديبندينتي ديل فاي، تشابيكوينسي نعم في مناسبة، وساو باولو في مناسبة، وانترناسيونال أيضا لقب وحيد، والأكثر هو أتلتيكو باراناينسي. بينما هنا كرة لإنديبندينتي ميديين، المطالبة اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية، هنا التسديدة والدفاع بعد ذلك ينجح في إبعاد الكرة. عادت مرة أخرى فيها تسديدة ثانية الدفاعية تدخل، عادت مجددا

رسمية، لكن أيضا تركيز على نادي الريفر بليت، واحد من كبار الكرة الأرجنتينية واللاتينية، والطبع الذي يضم مجموعة من الألقاب يبحث عن لقب آخر. هنا الكرة وصلت لفائدة نادي إنديبندينتي ميداي من الجهة اليمنى. كوردوبا، كوردوبا يحاول، كوردوبا لم ينجح في المراوغة، الحكم يقول بعد ذلك فيها أول ركنية لنادي إنديبندينتي ميداي. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية تسديدة وتصدي من حارس المرمى، لكن كان هناك خطأ على يوني غونزاليس. كوردوبا يسعى لتنفيذ الركنية بعد مرور 6 دقائق على بداية شوط المباراة الأول، 0-0 في لقاء بدون جمهور. هنا الكرة تتحضر بهذا الشكل، لا زالت كولومبيا. مينا ذكر بأن الفريق الكولومبي الوحيد الذي فاز بلقب سود أمريكانا هو نادي كلوب سانتا في. كرة للأمام، عادت مرة أخرى عن طريق لاعب جارديم. جارديم فريق فاسكو دا غاما يلعب بال4-2-3-1. رودريغيز كدير أيمن، كويا بانو على الجهة اليسرى، رينان كويستا في محور الدفاع، باروس، مينديس، تونايل ارتيكيز، هاتسون على اليمين، غوميز على اليسار، موريرا يقف خلف المهاجم الصريح برينر. بالمقابل إنديبندينتي ميدايين 4-3-3، هذا هو التوجه الأقرب في توظيف اللاعبين للمدرب لويس بيريا، بالاعتماد على مينا في الجهة اليمنى، طبعا مانتيا، فاريلا في المحور من الآخر، نتكلم هنا على الضير الأيسر يان مينا، في وسط الميدان مارتيغاني، مورينو، لوبوا، والثلاثي الأمامي مونتانيو غونزاليس، إضافة إلى كوردوبا. كرة في منتصف الميدان وصلت ناحية كوردوبا، هيئة بهذه الطريقة العرضية، تغطية دفاعية تأتي من كويابانو. كويابانو الكرة البرازيلية متواجدة بقوة في السود أمريكانا، طبعا 3 فرق برازيلية تأهلت بصفة مباشرة. دعونا نتابع هذه الهجمة لفريق فاسكو دا غاما، تسديدة ولكن بعيدا عن مرمى الكولومبيا. هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة الماضية اللي كان فيها مراوغة، مرور كان جميل عن طريق لاعب غوميز، ثم بعد ذلك مورينو، تسديدة من غوميز لكن تمر جانبا. ذكرت 3 فرق برازيلية متواجدة في دورة ثمن النهائي، ساو باولو، أتليتيكو مينيرو، إضافة إلى بوتافوغو، وممكن مشاهد فرق برازيلية أخرى في الدورة القادم، طالما هناك نادي غريميو يصارع، فاسكو دا غاما، إضافة إلى ريد بول باراغانتينو وسانتوس. يعني سانتوس بنسبة مئوية كبيرة، يعني ممكن قول 90%، لما قول 99% سانتوس سيكون حاضر في الدورة ثمن النهائي. لماذا؟ لأنه بالأمس فاز 4-1 على حساب أونيفرسيداد سنترال، تالي مباراة العودة ستكون يعني بنسبة كبيرة شكلية، ولو أن الاحتراز يكون فيها واجب، التأمين يكون فيها واجب، لا أعتقد أن سانتوس ممكن يفرط في الانتصار في مباراة العودة وهو الفائز بحصة كبيرة، 4 أهداف مقابل هدف واحد. الكرة برازيلية الآن عن طريق من أونسيلا، مينديز توصل لباروس، باروس يمرر كرة على الجهة اليمنى رودريغيز، والكرة بعد ذلك تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم، ضربة مرمى في يد الأتنان. فاسكو دا غاما يعتبر من الفرق الشهيرة بالمناسبة في البرازيل، جيغانتي ديل كولينا أو جيغانتي دا كولينا، هذا واحد من ألقاب فريق فاسكو دا غاما، أو كاميساس نيغراس، الأقمصة السوداء، طبعا واحدة من ألقابه كذلك، ليجيتيمو كلوبي. كرة في وسط الميدان،
فريق اللي في عمره 127 سنة بالمناسبة، 127 سنة يعني من الفرق القديمة والعريقة على مستوى الكرة البرازيلية بكل تأكيد، والذي سبق له بالمناسبة أن فاز بلقب ليبرتادوريس، هو اللقب الوحيد كان ذلك في 98 من القرن الماضي مشاهدي الكرام. أما على مستوى دوري البرازيلي راو

0: فهو لا زال يحتفظ بالثمانية ألقاب آخرة كان في 2004، يعني ما يزيد عن 20 سنة. فريق فاسكو دا غاما لم يحقق اللقب الدوري البرازيلي. هنا الكرة بعيدة تماما. طبعا 2004 كانت من السنوات الرائعة جدا في مسيرة نادي فاسكو دا غاما، لأن 2004 كانت الثنائية لقب الدوري ولقب الكوبا دو برازيل، كأس البرازيل. وأيضا في تلك السنة أيضا فاز بكامبيوناتو كاريوكا، طبعا معروف في البرازيل دوري المقاطعات، الباوليستا والكاريوكا أشهر. طبعا الكاريوكا في 28 مناسبة، وال2004 كانت واحد من الألقاب الكاريوكا إضافة إلى دوري البرازيلي را والكوبا دو برازيل. لكن على مستوى أمريكا الجنوبية الفريق طبعا يحتفظ بلقب وحيد ولقب ليبرتادوريس 98. إذن تتواصل المباراة 0-0. لدينا رمية جانبية لفائدة إندبندينتي ميديين. كوردوبا، كوردوبا يحاول، كوردوبا يراوى، كوردوبا محاولة تقدم لا زالت، ولكن كوردوبا آخر من لمس الكرة وبالتالي إلى ضربة مرمى. نعم، قد الإعادة مرة أخرى. الصراع بين كويابانو وكوردوبا. نعم، لمست كوردوبا قبل أن تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. حتى الآن الخطورة غايبة على مرمي جارديم وكذلك الشوكس. طبعا حارس مرمى نادي إندبندينتي ميديين. الكرة تصل جهتي اليمنى، كوردوبا لاحظ بأن الجهة اليمنى أكثر تحرك من جانب الفريق الكولومبي البينية، لكن خروج للمدافع أمن هذه الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم، كويستا من أمن الكرة الماضية، تخرج مرة أخرى إلى ضربة مرمى. ليو جارديم يستعد للتنفيذ. إندبندينتي ميديين أو إل روخو بايسا، فريق اللي عمره 112 سنة من التواجد في الكرة الكولومبية، الآخر مجموعة من الألقاب كل تأكيد. بالمناسبة ففريق إندبندينتي ميديين يجد نفسه للمرة الثانية في مساره يلعب بلاي أوف مسابقة السود أمريكان. المرة الأولى كانت في 2023، وأبرز أبرز أبرز محطة في السود أمريكان لنادي إندبندينتي ميديين كانت ربع النهائي 2016 على مستوى ليبرتادوريس. حضر في 10 مناسبات أو في 10 نسخ، تبقى أفضل نسخة 2003 لما وصل إلى نصف النهائي. طبعا آخر حضور 2023 الجروب ستيج، 2020 جروب ستيج كذلك. هذه العرضية تبع براسية تتحول مباشرة إلى ركنية. إذن ستلعب الركنية، هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية سنتابع فريق إندبندينتي ميديين. 6 ألقاب على مستوى البريميرا الدوري الممتاز في كولومبيا، 3 ألقاب على مستوى الكوبا كولومبيا والسوبر، في مرة واحدة وصل النهائي. هذا هو مسار إندبندينتي ميديين. ستلعب هذه الركنية مرفوعة وحارس المرمى شوكس بعد ذلك يتصدى. خروج كان مميز. عادت الكرة مرة أخرى لفريق فاسكو دا غاما. نسبة الاستحواذ حتى الآن 62% من جانب فريق البرازيلي فاسكو دا غاما. كرة عن طريق رينان، رينان يمشي لغوميز، يقترب منه موريرا. تبقى برازيلية عن طريق برينير، برينير يرجع بها للخلف، الكرة توصل بعد ذلك لرودريغيز، رودريغيز في القائمة الثاني، الانهاء لم يكن جيد، والكرة عاودت إلى التماس للفريق الكولومبي. أكثر تحرك فريق فاسكو دا غاما، هذه العرضية الماضية لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة عن طريق اللاعب مينديز، هذا هو قائد فاسكو دا غاما. طبعا لما نسأل عن فرق البرازيلية مشاركة في سود أمريكانا يبقى أشهرها يعني على الورق نتكلم على نادي سانتوس، لكن أيضا موجودة توناي أتلتيكو مينيرو، وأيضا فريق بوتافوغو. بوتافوغو قبل فترة قصيرة كان فاز بليبرتادوريس. كرة في منتصف الميدان لعناصر فريق فاسكو دا غاما، غوميز محاولة هنا للخروج بالكرة عن طريق لاعب مينا، يخسر ترجع برازيلية عن طريق لاعب باروش على اليسار، غوميز يتقدم، غوميز بينية لكن مكشوفة من مانتيا، رجعت مرة أخرى برازيلية، يتقدم لاعب كويستا، رودريغيز يرفع، رودريغيز لازالت والتصدي على مرتين من حارس المرمى شو. إذن شو يتصدى، هنا أول فرصة لفريق فاسكو دا غاما. نذكر مرة أخرى بأن المباراة تلعب بدون جماهير بعد أحداث الشغب الكبير التي رافقت مباراة إندبندينتي ميديين وفلامينغو في دور مجموعات الليبرتادوريس. نذكر بأن إندبندينتي ميديين وقادم من مسابقة الليبرتادوريس بعدما احتل المركز الثالث. رينان وصلت إلى كويستا، لمن؟ رينان مجددا، لمن يا رينان؟ يلعب طويلة للأمام، وصلت إلى غوميز، تبادل ممتاز بين عناصر فريق فاسكو دا غاما. تسديدة ولكن شو مرة أخرى يتصدى، تسديدة من خارج منطقة الجزاء. إذا الأمور تتواصل بهذا الشكل لا شك في أن فاسكو دا غاما سيصل إلى مرمى شو. خطأ في التمرير ولا أجمل لفائدة إندبندينتي ميديين مع الزيادة العددية الآن مع صعود لاعبي الفريق الكولومبي، عرضية لكن عودة كانت موفقة من طرف اللاعب باروش. وصلت الكرة مرة أخرى إلى غوميز، يحاول يتقدم، لمن يا غوميز؟ يرجع للخلف، سلام من كويابانو، في منتصف الميدان، مينديز يلعب هناك على الجهة اليمنى مع صعود رودريغيز. سيطرين على الكرة عناصر نادي فاسكو دا غاما لا شك في ذلك. هنا رينان يتقدم، يلعب لغوميز، استلم، هنا يجد المساندة، كويابانو في الصعود، لمن يا كويابانو؟ يرجع للخلف رينان، مينديش مع باروش، تبادل جميل جدا بين عناصر نادي فاسكو دا غاما. هذا هو غوميز، يمشي بالكرة لباروش، تغيير كلي على الجهة اليمنى، ممتازة الفكرة ولكن عالية جدا مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي إندبندينتي ميديين. تلعب الكرة، هذا هو الشو، 20 دقيقة على بداية المباراة، 0-0 حتى الآن. مانتيا لمن يامانتيا. هيا الكرة لفاريلا، فاريلا في منتصف الميدان، يخرج بها مورينا أو مورينو، مورينو فاريلا، فاريلا لمن؟ حتى الآن فرصة واحدة، تسديدة واحدة، تهديد واحد عن طريق لاعب مينديز، تسديدة اللي كانت من خارج منطقة الجزاء. استثناء ذلك يعني لم نشاهد شيء في المباراة. واضح كذلك تأثير غياب الجمهور خاصة بالنسبة لنادي اندبندينتي ميديل الذي يجد نفسه في وضعية صعبة، لأن مباراة الدائم مهمة جدا للفريق الكولومبي، يعني حتى التعادل لن يكون في مصلحته، لأنه يعرف تماما ماذا ينتظره في مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. سيتحدد مصير الفرق التي ستتواجد في دورة الثمن النهائي، وأعتقد بأن الصراع سينحصر مرة أخرى بين الأندية البرازيلية ونظيرتها الأرجنتينية. نحكي على ساو باولو، أتليتيكو مينيرو، بوتافوغو، ريفر بليت، ممكن ينضم لهم نادي غريميو، غريميو أيضا مرشح، سانتوس بنسبة كبيرة حاضر في ثمن النهائي. يعني لو تحسب عدد الأندية الأرجنتينية، بوكا جونيورز، لانوس بطل النسخة الماضية، تيغري، هذه الفرق على فكرة تلعب البلاي اوف. فريق أرجنتيني وحيد اللي تأهل بشكل مباشر حتى الآن ونادي ريفر بليت، لكن أتصور بوكا جونيورز يوصل للدور القادم منطقي، هذا إذا لم تحدث مفاجأة من هويغينز الفريق التشيلي، لكن مبدئيا بوكا جونيورز يكون حاضر في الدورة القادمة. وممكن على فكرة لو ريفر بليت والبوكا نجح في المباريات القادمة، ممكن نشاهد نصف نهائي بطابع سوبر كلاسيكو بين الريفر والبوكا جونيورز، احتمال يبقى وارد.
1: ¿Qué habíamos hablado? Que tenemos que defender por dentro. Ustedes dos en el medio campo están demasiado abiertos. Por dentro. Después, ¿dónde está? Hay que ir más para esa pelota disputarla arriba. Está muy hundido. Y cuando nos pasan la mitad del campo, los interiores ya tienen que empezar a presionar. Olvidémonos de las espaldas. Las espaldas son de la línea defensiva, muchachos. ¿Dónde está Monta?
2: Permitir-nos o Barros atrás, tens de estar no meio, a nos dar a possibilidade de saída. Quando recebes ali no meio, sentes que podes levar a bola na frente, tenta ligar no Brenner, tenta ligar no Nuno, tenta ligar fora, tenta meter uma picada. Sim, paciência. Com paciência, malta. E vamos continuar, vamos embora. Perdemos a bola, reação. Vamos, vamos, vamos.
0: سمعنا للمدربين لويس بيريا وبيدرو إيمانويل. واضح لويس بيريا مدرب نادي إندبندينتي خطابه كان واضح غير راضي على اللاعبين خاصة في وسط الميدان، يعني حتى أن كلامه موجه للاعبين، اللاعبين الوسط تتركون مساحات كثيرة، فراغات كثيرة، إعطاء المجال أكثر لفاسكو دي غاما ليسيطر، ليضغط أكثر. تالي وسط الميدان لازم يكون في توازن كبير بالنسبة لفريق إندبندينتي ميديين، يعني كأنه مسلم الأمور لفريق فاسكو دي غاما. وهذه الملاحظة اللي سجلها وسمعناها من طرف المدرب لويس بيريا، بينما بيدرو إيمانويل كان واضح أنه مقتنع من خلال كلامه، مقتنع بأن الفريق يؤدي بشكل جيد، بالصبر ستسجلون. يعني الكلام اللي سمعناه من بيدرو إيمانويل قبل لحظات، لكن بالمقابل وسبيريا غير راضي، يعرف بأن الأمور إذا تتواصل بهذا الشكل ففريق فاسكو دا غاما سيسجل، إذا الأمور تتواصل بهذا الشكل. واضح في عملية البناء لفاسكو دا غاما أنه يوجد سهولة لما يتعدى وسط الميدان، لما يقترب أكثر، لأنه شفنا فاسكو دي غاما في الكثير من المناسبات يوصل إلى منطقة الجزاء. كرة توصل أمامية، فإذا تلعب من أدسون مع رودريغيز، تبادل ممتاز. فاسكو دي غاما أخطر الآن، أخطر الآن، أخطر الآن. غوميز في الاستلام لمن يا غوميز، لا تمر هذه الكرة، بعيدة بعيدة تماما، مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة فريق إندبندينتي ميدين. هذا هو المدرب بيدرو إيمانويل. ستلعب ضربة المرمى عن طريق الشو أمامنا على الصورة. كنت أتكلم عن احتمالية أن نشاهد سوبر كلاسيكو في السود أمريكانا، طالما في بوكا جونيورس الذي يلعب البلاي أوف، وطالما في نادي ريفر بليت الذي ينتظر المتأهل عن لقاء سانتا في وكاراكاس. هل نشاهد فعلا السوبر كلاسيكو هذه السنة في السود أمريكانا، وتحديدا في دور نصف النهائي؟ طبعا الفريقان إذا نجح في الوصول إلى المربع الذهبي سيتواجهان، لكن إجمالا نتفق على أن اللقب بين البرازيل والأرجنتين كما جرت العادة في النسخية الماضية. طبعا كانت هناك استثناءات. ترجع كرة لفايدة إنديبندينتي ميديين. مورينو لوبوا بعيدة تماما، كرة في التماس لفايدة نادي فاسكو داغاما. يلعب التماس، ترجع لي ليو جارديم. ليو كويستا، كويستا يتقدم لمانيا كويستا، لازال يحافظ على الكرة، يلعب لرودريغيز. حكم يقول في تماس لفايدة فريق البرازيلي. يلعب التماس، عن طريق لاعب رودريغيز. هو رودريغيز يأخذ وقته قبل تنفيذ الرمية الجانبية. ترجع مجددا، لك خطأ بالفعل، موجود المخالفة. إعادة مجددا، نعم كان في تدخل واضح في اللقطة الماضية، والضربة الحرة تأتي لنادي فاسكو داغاما. خيبة أمل كبيرة بالنسبة للكرة البرازيلية، منتخب البرازيل الذي خيب أمل جماهيره، ضن جماهيره خلال خروج من كأس العالم في أدوار متقدمة على يد المنتخب النرويجي. مشاهدينا الكرام، طبعا البرازيليين تأثروا، البرازيليين خيبة أمل كبيرة نظرا لما حصل في كأس العالم، عندما ودع المنتخب البرازيلي مبكرا الكأس العالمية. ستلعب هذه الركنية إذن لفائدة نادي فاسكو داغاما. ترفع ديال الكرة في القائمة الأول، كل لاعبي نادي إنديبندينتي ميدين تقريبا في مناطقهم. بعيدة تماما، كرة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. تلعب ضربة المرمى، مباشرة ترسل ناحية لاعب أدسون. بعيد على أدسون، بعيد على لاعب أدسون، بل هو رودريغيز. يلعب التماس عن طريق لاعب مينا. مينا يلعب الجانبية، ترجع مرة أخرى، الحكم يقول في خطأ بالفعل، مخالفة لفايدة نادي إنديبندينتي ميديين. نص مرت، صفر مقابل صفر حتى الآن. هنا الخطأ فعلا واضح. Thank you. تلعب هذه الكرة لفائدة اندبندينتي ميديين الرأسية، ولكن سهل بالفعل. جاردين يختبر لأول مرة لكن ليس بالقوة الكافية، الضربة الرأسية كانت في متناول الحارس جاردين. يلعب لرينان، رينان استلم بعد ذلك مينديز، مينديز في وسط الميدان تابع عن طريق لاعب موريرا، تغيير اتجاه الكرة تماما عن طريق باروش، باروش عند رودريغيز، باروش لازال يحافظ عليها، يلعب هذه الطريقة مينديز، مينديز مع صعود كويستا، بعيدة بعيدة الكرة، بعيدة الكرة، بعيدة الكرة، تخرج مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة نادي اندبندينتي ميديين. هنا الإعادة مرة أخرى، هنا كان في وضعية تسلل، أعتقد بأنه كان في وضعية تسلل لاعب كوردوبا. تلعب ضربة المرمى، شو مرسلة طويلة إلى الأمام، كان في مينديز، تلاقى من غوميز، غوميز هل يمر؟ لم يمر. بعد ذلك تتحول مباشرة إلى الجانبية، أفضل أفضل نادي فاسكو دا غاما بعد مرور 32 دقيقة، الأقرب للهدف ولو أنه فرصه قليلة جدا في هذا الشوط الأول. كويابانو يسعى لتنفيذ التماس، الدائرة الأيسر الآن أمامنا على الصورة، غوميز مراقب، يفضل بعد ذلك يلعب لزميله هنا برينير، تمشي على الجهة اليمنى، كويستا يرجع لباروش، باروش في الخروج، هيا كرة لرينان، رينان عنده المساحة، رينان يتقدم، هيا كرة لمينديز، وصلت لي كويابانو، كويابانو، كويابانو، العرضية كويابانو، بعيد على غونزاليس أو رودريغيز، الظهير الأيمن حاول فيها، هذا هو رودريغيز، الظهير الأيمن كانت صعبة، دي الكرة تخرج إلى التماس لفائدة نادي اندبندينتي ميديين. مستوى يبقى محدود جدا لهذين الفريقين طبعا إذا ما قارناهما مع بوكا جونيورز، ريفر بليت، أتلتيكو مينيرو، سانتوس، لا في فوارق، في فوارق. فاسكو دي غاما حاليا من الفرق المتوسطة جدا في البرازيل طبعا إذا ما قارناه بفلامينغو، بالميراس، أتلتيكو مينيرو، درجة أقل نادي سانتوس، لا الفوارق كبيرة. فاسكو دا غاما من الفرق اللي أصبحت متوسطة جدا، تاري حتى في السود أمريكانا سيكون من الصعب هذا المستوى، يكون من الصعب مجاراة الفرق الأخرى المرشحة للتتويج باللقب، لا صعب صعب. كرة في منتصف الميدان، دليل في 33 دقيقة يعني المستوى يبقى عادي جدا. كرة للأمام زالت فريق اندبندينتي ميديين، واضح تأثيره بسبب غياب الجماهير، هذه لازالت لازالت لازالت المراوغة والتغطية الدفاعية آخر لحظة، يرجع باروش يقطع الكرة، عادت كولومبيا مجددا، سلام على طول مانتيا، فاريلا، هيا كرة لي مينا، مينا استلمها لمن يمينا، فاريلا مجددا، يرجع لي مانتيا، مرة أخرى الكرة لفائدة فريق فاسكو دا غاما، تلعب الجانبية بسرعة، كويابانو، كويستا في الاستلام، يرجع بها للخلف، العشر دقائق تقريبا المتبقية على نهاية شوط المباراة الأول، لا أهداف حتى الفرص، يعني فرصة لكل فريق، بعد ذلك الخطورة كلها بعيدة على جارديم وعلى حارس الشو. يلعب التماس وصلت إلى كوردوبا، لازال يحافظ على الكرة، طالت منه طالت منه، هربت منه الكرة، تتحول هجمة لفاسكو دا غاما. هذه ممكن جول، هذه جول، هذه جول، مرة جانبا. غوميز كان قريب جدا، بل وموريرا من كان قريب من التسجيل بعد انطلاق الخطأ الأول من كوردوبا لما خسر الكرة في وسط الميدان. تحولت الهجمة بسرعة، موريرا كان قريب ولم تدى بعيدا، الكرة لم تدى بعيدا عن مرمى الحارس الشعبادي. الإعادة فعلا توضح خطورة اللقطة الماضية والتسديدة الماضية من جانب اللاعب موريرا. كويستا، رينان، لازلت عند كلامي، فاسكو دا غاما بهذا الشكل سيسجل، بهذا الشكل سيسجل هدف. كرة تمشي مرة أخرى، غوميز، غوميز استلمها، لمن يا غوميز؟ لازال يحافظ عليها، عنده المساندة من موريرا، بالفعل يتوصل بالكرة. غوميز مرة أخرى، غوميز تحت الضغط، هربت له الكرة مباشرة إلى ضربة مرمى. لاحظ تركيز نادي فاسكو دا غاما أكثر على الجهة اليسرى بين موريرا وغوميز، وخلفهم طبعا كويابانو الدائرة اليسار. هذه أخطر كرة منذ بداية الشوط الأول عن طريق اللاعب موريرا. بالمناسبة دي تاني تسديدة لفاسكو دا غاما من خارج منطقة الجزاء. تسترجع الكرة من جديد، هناك صافرة وخطأ، امتياز يرجع لفريق فاسكو دا غاما. إصابة اللاعب موريرا، ويبدو بأنه في بطاقة صفراء أولى في المباراة. نعم، كارت أصفر أول في المباراة للوبوا. تلعب الضربة الحرة، موريرا يسعى للتنفيذ. كم يعطي إشارة التنفيذ الضربة الحرة. موريرا يلعب بيني لكن بعيدة بعيدة بعيدة على غوميز، بعيدة على غوميز إلى ضربة مرمى. فاريلا سلم الكرة، لمن يا فاريلا؟ شو مرة أخرى تحت الضغط، يلعب طويلة، كويابانو يبحث عن غوميز، حكم يقول تماس يا غوميز. لن يلعب تماس عن طريق مينا، حكم يطلب إعادة تنفيذ الرمية الجانبية. هذا هو مينا، يلعب التماس، مينا مجددا، راسية مقطوعة الكرة، ترجع من جديد عن طريق برينير. أوه، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ يا برينير، في خطأ منك يا برينير. الأمور بهذا الشكل في مصلحة فاسكو دا غاما، طالما في مباراة عودة بعد أسبوع من الآن إن شاء الله، بالتالي حتى التعادل يبقى في مصلحته، ولو أنه عنده المجال أنه يصنع التفوق في الذهاب قبل مباراة العودة. وإذا صنع التفوق في الذهاب معناه أنه يقطع شوط كبير بالأشواط نحو الدور القادم. خطأ من جديد، هذا هو لاعب أدسون. بالمناسبة ما شفناش أدسون، شفنا أكثر لاعب غوميز في الجهة اليسرى. هذه اللي عاد أدسون يطلب الكرة، كان في مسك متعمد. نعم مسك كان موجود، تلعب بسرعة الكرة. كويستا يمشي لباروش، باروش يلعب لكويابانو، كويابانو لغوميز، غوميز استلمها لمن يا غوميز، كويابانو يطلبها في الدار. لا هنا في خطأ، لا حكم يطلب مواصلة اللاعب باروش، يرجع لي جارديم، جارديم زاد استحواذهم على الكرة عناصر نادي فاسكو دا غاما، لكن خطورتهم تبقى قليلة على مرمى اندبندينتي ميدين. تمشي من جديد مينديز، ملعوبة الكرة جي اليوم من ناحية أدسون مع رودريغيز، كويستا في الصعود، رينان يلعب لباروش، باروش يرجع لرينان مجددا. بعد الصعوبات يجد الآن فريق فاسكو دا غاما في التقدم، بينما نقترب أكثر من نهاية شوط المباراة الأول. أقل من خمس دقائق تقريبا، أربع دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هذا الشوط. الكرة ترسل طويلة للأمام، فاريلا في التغطية يلعب الكرة اليمينة، رجعت إلى فاريلا، مورينو يخرج بها بشكل ممتاز، يلعب لي مونتانيو، مونتانيو وحده، مونتانيو لمن؟ مونتانيو يمشي بالكرة لغونزاليس، غونزاليس يعيد لمونتانيو، يرجع لمينا، مينا كرة لمارتيغاني، مانتيا بل هو لاعب لوبوا، اللاعب اللي تلقى الإنذار قبل لحظات مشاهدي الكرام، الإنذار الوحيد في هذه المواجهة حتى الآن. أدسون يلعب التماس، فاريلا في الاستلام، يلعب لمانتيا، هذا هو لاعب مانتيا، عنده مينا، فاريلا مرة أخرى، مورينو تمشي من جديد، مانتيا في الاستلام، ملعوبة الكرة في منتصف الميدان، نقلات بين عناصر نادي اندبندينتي ميدين. هنا خروج موفق لرينان، رينان يقوم بتغطية اللازمة، يلعب التماس بسرعة. نبقى مع فريق اندبندينتي ميدين، فريق اللي حاول يوجد الحل. مانتيا، مانتيا مع الصعود زميله لوبوا، مرفوعة داخل منطقة جزاء، ولكن بعيدة بعيدة بعيدة تماما، بعيدة تماما. كرة كانت عن طريق اللاعب مينا، إذا تلعب ضربة المرمى. جارديم جارديم يرسل الكرة طويلة إلى الأمام، يزيدنا مع فريق اندبندينتي ميدين، مقطوع الكرة، رجعت مجددا باروش، أداء متوسط جدا في هذا الشوط الأول. غوميز عمل كنترول على الكرة، غوميز ولكن لا يمر، لا يمر مينا في التغطية، تماس لفائدة فريق فاسكو دا غاما، سيترك التنفيذ لكويابانو، كويابانو يلعب التماس، لحظات وسندخل الوقت المحتسب بدل الضايع، ممكن الحكم يشير إلى ثلاث دقائق ماكسيموم أربع دقائق، لكن شوف دقيقتان وثلاث دقائق منطقية. الكرة توصل للجهة اليمنى، حاولة المرور فيها ركنية بالفعل، إذن ركنية من جديد لفائدة فريق فاسكو دا غاما، يبحث أكثر عن الهدف. كالعادة خلف الكرات الثابتة يقف اللاعب موريرا، فعلا ثلاث دقائق وقت بدل ضايع تم إضافتها في هذه الأثناء. ستلعب ركنية، هل يفعل فاسكو دا غاما؟ مرفوع الكرة الرأسية من يتابع الثانية، عادت إلى موريرا مجددا، موريرا يرفعها، موريرا بالرأس مقطوعة، بالرأس تقطع هذه الكرة، عادت مجددا باروش للخلف، جاردين في الاستلام لمن يا جاردين، جارديم يرسل كرة طويلة لمن بعيدة تماما عن برينير، أقرب مانتيا يتدخل بالرأس، كرة برازيليا مجددا، حاولة المرور عن طريق لاعب برينير، هل تأتي بالجول هذه؟ هل تأتي بالجول هذه؟ رودريغيز يلعب بسرعة، أتسون يطلب العرضية وركنية مجددا، كانت في اتجاه رأس برينر ولكن مورينو يتدخل القائد، هنا لعب الارتكاز بينما موريرا يمشي بسرعة لتنفيذ الركنية، قد تكون المحاولة الأخيرة لفاسكو دا غاما قبل نهاية الشوط الأول. موريرا الآن يسعى لتنفيذ الركنية، حكم يعطي إشارة تنفيذ ركنية، مرفوع الكرة الرأسية، شوف هنا التفوق في الكرات العالية للاعبي فريق اندبندينتي ميديين، أتسن مرفوع الكرة الرأسية، ضاعت فرصة الواحد صفر لفائدة فاسكو دا غاما، مينديز كان قريب جدا من تسجيل الهدف الأول. هذه الإعادة مرة أخرى، هنا الخروج كان موفق لي الحارس في عملية التغطية، هنا كان قريب فاسكو دا غاما من التسجيل. تلعب ضربة المرمى، فاريلا ملعوبة في منتصف الميدان، هناك صافرة وخطأ بالفعل، ضربة حرة، التواني الأخيرة على نهاية الشوط المباراة الأول، لا أهداف حتى الآن في ذهاب بلاي أوف مسابقة كوبا سود أمريكانا، مباراة الذهاب التي تلعب في كولومبيا في هذا الملعب أتاناسيو، خيرارتوت بدون جماهير، كرة رجعت من جديد فائدة فريق اندبندينتي ميدين، والحكم إذن سيعلن نهاية شوط المباراة الأول، صفر مقابل صفر مع تسجيل فرص قليلة وقليلة جدا، ممكن هذه لاندبندينتي ميدين، الهدف الأول بشكل مباغت لفريق اندبندينتي ميدين، نعم يأتي الجديد في هذه اللحظات، آخر كرة في الوقت الذي كنا نستعد لمشاهدة الصافرة النهائية لهذا الشوط الأول، جاءت هجمة سريعة ومباغتة هنا في منتهى الخطورة، يتمكن على إدران مونتانيو من تسجيل الهدف، من هنا البداية ومن هنا الانطلاقة أمام طبعا تقدم المدافعين، وفجوة هنا يستغلها مونتانيو، يتمكن من الإمضاء على الهدف الأول لفائدة فريق اندبندينتي ميديل، الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول، شوف المجهود الكبير الذي بذله لاعب مارتيغاني قبل وصول الكرة لمونتانيو، هنا من دون رقابة من دون مشكل يوضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول في المباراة، وهي النتيجة التي سينتهي على إثر الشوط الأول. مشاهدين الكرام، 1-0 لفائدة نادي اندبندينتي، مشاهدي الكرام ألقاكم بعد لحظات إن شاء الله.
3: بطولة العالم للفورمولا 1. جائزة المجر الكبرى.

التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورت 8.

0: يا ماركينيوس وعلن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيشا يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.
2: That tiny kid grew up to be me. Well, Harris. Older? Yep. Bigger? Not so much. Life hasn't been easy, but I keep it moving.
3: I believe in you. And I made you a sandwich. Catch! Oops. Airball. Sorry about that.
2: I never lost the dream to play professional rollerball. We're the fiercest animals compete in the most dangerous stadium.
4: You don't belong here, folks.
5: Passion.
6: Glory.
5: History.
7: Precision.
8: Champion. لكل قصة عظيمة نهاية
9: إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
10: موسم جديد.
11: تحدي جديد.
12: قصة جديدة
13: تبدأ الآن.

0: Escucho perfecto, Molina.
1: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. موعد ذهاب مرحلة بلاي اوف مسابقة السود امريكانا، ذهاب نعم هنا في كولومبيا. اندبندينتي ميديين يتقدم للتذكير مع نهاية شوط المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء الهدف الذي سجله لاعب مونتانيو في الوقت المحتسب بدل الضائع. آخر كرة كانت لفريق اندبندينتي ميديين. النتيجة طبعا لا تعكس مستوى الفريق الكولومبي في 45 دقيقة هذا الأولى، العكس تماما. نادي فاسكو دي جاما يسجل بالفعل، فاسكو دي جاما من أول كرة، فاسكو دي جاما من أول هجمة يتمكن من العودة في النتيجة. كان لابد أن يعود نادي فاسكو دي جاما مبكرا في هذا الشوط الثاني. لم يمهل نادي اندبندينتي إلا ثواني فقط، إلا ثواني فقط من أول انطلاقة يتمكن فريق إذن فاسكو دا جاما من معادلة النتيجة ويصحح الوضعية، لأنه كان هو الأفضل في شوط المباراة الأول. هنا الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية

هجمة وحيدة لإندبندينتي ميدين. مونتانيو يستفيد من تمريرة غونزاليس ويسجل، لكن فاسكو داغاما يصحح الوضع بشكل سريع مع أول كرة في الشوط الثاني. طبعا لا تغييرات في تشكيلة الفريقين. نادي اندبندينتي ميدين تشو في حراسة المرمى، مينا، مانتيا، فاريلا، مورينو، لوبوا، كوردوبا، مارتيغاني، مونتانيو، غونزاليس. بالمقابل نادي فاسكو داغاما جاردين في حراسة المرمى، رودريغيز، كويستا، رينان، كويابانو، مينديش، باروس أو باروش، أتسون، موريرا، غوميز، إضافة إلى اللاعب برينر. كرة للأمام لفائدة نادي اندبندينتي ميدين، ولكن هنا خروج حارس المرمى. بعد ذلك جاردين فاسكو داغاما، طبعا هكذا يظهر لي بأنه لن يكتفي بالتعادل، يريد الانتصار ويريد أن يستغل الوضع الحالي لفريق اندبندينتي ميدين، فريق اللي عانى كثيرا في مسابقة ليبرتادوريس، ومعاناته تزداد أكثر في ظل غياب الجماهير بعد قرار اتحاد الكوميبول بمعاقبة اندبندينتي ميدين عقب أحداث الشغب التي رافقت مباراة ميدين مع نادي فلامينغو في إحدى جولات مسابقة ليبرتادوريس. هناك صافرة، خطأ موجود وضربة حرة لفائدة نادي اندبندينتي ميدين. هذه الإعادة مجددا، تدخل الماضي كان في حق مارتيغاني. ستلعب الضربة الحرة، لم يكن متوقع توقيت الهدف الأول لإندبندينت ميدين وحتى توقيت هدف فاسكو داغاما في التواني الأولى على بداية الشوط الثاني. كوردوبا يلعب هذه الضربة الحرة مرفوعة، تغطية دفاعية، أتسون استلمها، نعمل كنترول على الكرة، ممتاز أتسون يفتح المجال في المساحة، ممتازة التمريرة. برينر يلعبها في اليسار عن طريق اللاعب غوميز، لا يمر كرة غوميز، وغوميز لا يمر في اللقطة الماضية. عادت مجددا فائدتي كويابانو يمر هذه المرة مع غوميز، 1-2 كويابانو مرفوعة، لكن هناك مانتيا في تغطية الكرة الماضية. أول صعود لكويابانو من جهة اليسرى، نذكر مرة أخرى بالأندية التي تأهلت سلفا إلى دور 16، ريكوليتا ثم ساو باولو أوليمبيا. لاحظ في فريقين من باراغواي في دور 16، ريكوليتا اللي تصدر مجموعته في هذه المسابقة، أوليمبيا اللي تصدر أيضا في هذه المسابقة، حاضر ريفر بليت، ساو باولو، أتليتيكو مينيرو، ماكارا، بوتافوغو، إضافة إلى مونتي فيديو سيتي توركي، في انتظار التحاق البقية. وربما الأقرب من الفرق التي تلعب البلايوف هو نادي سانتوس الذي تمكن من الفوز على أونيفرسيداد سنترال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، الانتصار الذي كان خارج الديار، بينما تيغري أيضا قطع أشواطا مهمة نحو الدور القادم بعد فوزه في الأوروغواي على حساب النادي ناسيونال، طبعا في انتظار تأكيد ذلك خلال مباراة العودة بعد أسبوع من الآن، في انتظار بوكا جونيورز، غريميو، الفرق المرشحة، لانوس الذي سيلعب مع سينسيانو من البيرو. لانوس هو بطل النسخة الماضية من المسابقة بكل تأكيد، لانوس فريق اللي فاز في النسخة الماضية في النهائي على حساب أتليتيكو مينيرو البرازيلي، كانت النسخة 56 بالمناسبة. يعني النظام الجديد للبطولة بدأ في النسخة 54، لكن البطولة بالأساس تعيش نسختها 57 مشاهدين الكرام. كرة توصل على جهتي اليمنى لفائدتي، هنا عناصر نادي اندبندينتي ميدين. فاريلا هذا من تسبب في الهدف،

0: محاولة اندبندينتي ميدين الآن وصلت الجهتية اليمنى الآن طريق لاعب مورينو مارتيغاني يبحث عن الحل يلعب قصيرة واحدة اثنين كان فيه مسك نعم مسك موجود والخطأ يتم الإعلان عنه من طرف الحكم تشيلي هذه الإعادة مجددا لقطة ماضية فعلا الإعاقة لتقدم اللاعب مارتيغاني تلعب الضربة الحرة يقف خلف الكرة كوردوبا إذن كوردوبا يسعد لتنفيذ الركلة اللي يسدد مباشرة طريقة وقوف نعم يفكر في التسديد مباشرة كوردوبا لكن مرت أعتقد فيها ركنية نعم ركنية يتم احتسابها لي فائدة فريق اندبندينتي ميدين لمست أحد اللاعبين كوردوبا يذهب إذا لتنفيذ الركنية الأولى لفريق اندبندينتي ميدين في هذا الشوط الثاني اللي مر منه تقريبا 8 دقائق كوردوبا يسعد لتنفيذ الركنية إذا كوردوبا حكم يعطي إشارة التنفيذ مرفوع الكرة في القائم الأول جاءت التغطية مجددا تالي إبعاد الكرة مرة أخرى شو هل تتغير المعطيات في هذا الشوط تابعوا السيطرة أكثر استحواذ أكثر من جانب فريق اندبندينتي ميديين يعرف بأن الانتصار أصبح ضرورة في هذه المباراة رغم غياب الحافز والدافع الكبير الجماهير لكن هو يعرف بأنه نتيجة عدا الفوز صعب المهمة أكثر في مباراة العودة هناك في البرازيل رغم أنه بصراحة يعني فريق فاسكو دا غاما فريق متوسط لا يرقى إلى الفرق المصنفة في البرازيل واللي تلعب عادة وتنافس عادة في ليبرتادوريس فلامينغو بالميراس بالأساس كرة في الجهة اليسرى مونتانيو راهو يسدد لكن في كويستا المدافع هذا كويستا نعم هو من أبعد الخطورة هو من منع اللاعب مونتانيو من إيصال الكرة للشباك هذه الإعادة التدخل الماضي رغم قوة هذه التسديدة لكن كان فيه جدار كويستا لحول الكرة إلى ركنية هذه ثانية ركنية إذن في هذا الشوط وكالعادة كوردوبا صاحب الاختصاص هو من يستعد لتنفيذ الركنية كوردوبا يرفع هذه الكرة سالة بعد ذلك لجارديم جارديم كويابانو في منتصف الميدان زلنا مع فريق هنا فاسكو دا غاما لنتيجة تبقى إيجابية 1-1 يلعب التمس مرة أخرى توصل الكرة لمانتيا رجعت إلى الشو نبقى مع عناصر فريق فاسكو دا غاما Thank you. نقل إذن مع الهجمة البرازيلية من جهة اليسرى لدينا اللاعب باروش. وهناك بطاقة صفراء فعلا الآن كثرة التدخلات. كارت أصفر هو الثاني في المواجهة وهذه المرة باروش. هذه المرة اللاعب باروش من ارتكب الخطأ. هنا الإعادة مجددا. كان في صراع بينه وبين كوردوبا. إعاقة كان فيها تعمد من طرف اللاعب باروش. إذن أول إنذار في صفوف فريق فاسكو دا غاما والثاني بعد إنذار للاعب وسط إنديبندينتي ميديين لوبوا. كرة من جديد فاريلا يلعب لمورينو. مورينو يرسل طويلة كويابانو في إبعادة غوميز. انطلق غوميز وكان هناك خطأ في حق اللاعب غوميز. لما يبدو الآن سنبدأ في مشاهدة تغييرات المدربين معا. مدرب لويس بيريا لكن أعتقد أول من سيبدأ هو بيدرو إيمانويل. بيدرو إيمانويل من سيبدأ في التغييرات فعلا. مدرب نادي فاسكو دا غاما يستعد لإجراء تغييرات. مارينو إينيستروسا يستعد للدخول. وأيضا في تغيير ثاني يوان روخاس. جوان روخاس. إذن أتسون خرج. موريرا خرج. تبديلات في وسط الميدان. إينيستروسا وأيضا روخاس. في حين مدرب إنديبندينتي ميديين لويس بيريا لازال يحتفظ بنفس المجموعة. كويستا يرسل كرة طويلة لكن دون عنوان. مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى في هذه اللحظات ربع ساعة تقريبا مرت على بداية الشوط المباراة الثاني. النتيجة لازالت واحد مقابل واحد في انتظار طبعا اكتمال البرنامج. لدينا بوكا جونيورز أويغينز بوليفار غريميو غدا. ثم لدينا سانتا في كاراكاس الفنزويلي. لدينا سبورتين كريستال مع ريد بول باراغانتينو. ثم لانوس في مواجهة نادي سينسيانو. مباريات دور الستاش بالمناسبة ستلعب في منتصف شهر أغسطس ونفس توقيت إجراء مباريات دور الستاش لليبرتادوريس. ربع النهائي سيكون في منتصف شهر سبتمبر. نصف النهائي في منتصف وأواخر شهر أكتوبر. بينما المباراة النهائية ستلعب في 21 من شهر نوفمبر في استاديو متروبوليتانو روبرتو ميرينديز في بارانكيا. طبعا كولومبيا هي التي ستستضيف بالمناسبة نهائي نسخة السود أمريكانا نسخة 2026. كرة مرة أخرى في التماس. تقريبا منذ هدف التعادل لم يشاهد الكثير من جانب الفريقين. عادت الكرة مجددا. شو وصلت إلى مانتيا. مانتيا زال يحافظ عليها. فاريلا استلم. فاريلا يرسل كرة طويلة. لا يفضل مينا. واحد اثنين لوبوا. مينا يتقدم. مينا ممكن يفتح على اليمين. وصلت إلى مارتيغاني. مارتيغاني مارتيغاني يرفع مارتيغاني والكرة أوت إلى رمية جانبية دائما لفائدة فريق إنديبندينتي ميديين. يلعب التماس. مينا لوبوا. لوبوا هجملان لكن مقطوعة على مارتيغاني. تتحول إلى هجمة مرتدة. فريق فاسكو دا غاما الآن في استغلال المساحات، إمكانية المرور الآن، حاول فيها الرخص، رخص هذه ثاني كرة يلمسها لاعب البديل رخص. مباراة بمستوى متوسط جدا، وهذا يحيلنا على أن الفريقين معا غير معنيان باللقب، الترشيحات ولا فريق يعني من ضمن قائمة الأسماء والأندية المرشحة لإحراز اللقب. ديبندينتي ميدين بدون بطولات خارجية، فاسكو دا غاما لقب وحيد كان في ليبرتادوريس منذ تقريبا 28 سنة، يعني في 98 كان الحضور في البوديوم المرة الوحيدة لفاسكو دي غاما عندما توج فيها بلقب القارة، لقب ليبرتادوريس. تلعب الضربة الحرة، مارتيغاني هل جاء الوقت لإجراء التغييرات يا لويس يا بيريا؟ تكلم على فريق اندبندينتي ميديين، ممكن ممكن ممكن، لكن هل يحدث ذلك الآن أم ينتظر ربما حتى الدقيقة 70؟ شاهد أول تغيير في صفوف فريق اندبندينتي ميديين مقابل حتى الآن تبديلين في صفوف فريق فاسكو دا غاما. مارتيغاني، مورينو مينا، يرجع للخلف مانتيا لمن؟ هيا كرة في اتجاه لاعب مارتيغاني على اليسار، مينا والحكم يقول فيه تماس. نعم الكرة تجاوزت الخط ورمية جانبية نفذها بسرعة لاعب غونزاليس. ذكر بأنه مباراة من غير جمهور هذه مشكلة كبيرة للكل ليس فقط للاعبين، ومعروف في أمريكا الجنوبية أهمية الجمهور، الطقوس الجميلة جدا في مدرجات ملاعب أمريكا الجنوبية، خاصة لما يتعلق الأمر بالبرازيل والأرجنتين وحتى في عموم أمريكا الجنوبية، في كولومبيا، في تشيلي، في الباراغواي، في الأوروغواي. بينما هنا كرة لفائدة فريق اندبندينتي، التسديدة لكن باروش بعد ذلك تتحول إلى هجمة، في دفع مخالفة موجودة، الخطأ كان واضح، تالي برينيريا تحصل على ضربة حرة. هذه الإعادة مجددا، الخطأ اللي كان واضح بالفعل برينير والسقوط، ضربة حرة الآن بعد حين ستبدأ التغييرات. سألنا قبل حين هل فعلا جاء وقت التبديلات يا لويس يا بيريا؟ أعتقد الآن وقت التغييرات. خطأ على مستوى التمرير تتحول إلى هجمة سريعة الآن، وصلت إلى كوردوبا، ماذا سيفعل كوردوبا؟ مراقب كوردوبا من الرينان، خطأ كبير. الهجمة المرتدة الآن غونزاليس يراوغ، غونزاليس لازالت التسديدة وتتحول بعد ذلك إلى الركنية فعلا. برينير غوميز وغونزاليس ثلاثي اللي انشادوا في خط هجوم فريق فاسكو دا غاما، هذا غوميز. إذن واضح أنه في تغيير آخر في صفوف فريق فاسكو دا غاما، سيكون الثالث قبل ذلك في ركنية يوان روخاس. يوان روخاس يسعى لتنفيذ الركنية، مرفوع الكرة رأسية عادت إلى روخاس مجددا، لم تتجاوز الخط روخاس، يحاول عادة للخلف باروش، رخص مجددا، يمشي لرودريغيز، رودريغيز ماذا سيفعل؟ يرجع لرخص بهذه الطريقة. لازال فريق فاسكو دي غاما يبحث عن الحل، غرق جميع المنافذ عناصر اندبندينتي ميدين. لا مجال المرور، لا مجال المرور يا غوميز، لا مجال المرور يا غوميز. باروش مجددا يمشي لكويستا،
1: con el delantero o si desciende un poco más. En ese caso, Juan, necesitamos que esté por dentro, porque después quien tiene que ganar altura, en este caso es vos. Meta pase, ¿está claro? Perfecto. La siguiente, vas a salir, vas a salir yo, los dos. La tarjeta ahí nos condiciona un poco. Eso que lo están hundiendo, y después cuando entra contigo.
2: Está junto.
3: Exacto, da tiempo para mexer. Barros e Thiago. Dois a balançar rápido, um lado da bola, o outro preenche o meio e chama o seu extremo, que é para quê? Protegemos a área, porque nem sempre vai dar para nós saltarmos a pressionar.
4: Está muito aberto e quando a gente sair, o meio fica aberto e o Barros.
3: Não vai tanto, o Barros. Vai ao zero, fica no meio. Não quero que encoste muito, só quando a bola vai na linha que se protegemos.
5: Está morando fácil.
3: Sim, vamos.
0: إذن سيتواصل اللعب بعد دقيقة تقريبا وما يزيد بقليل. تم منح للاعبي للراحة، أخذ طبعا جرعات من المياه قبل العودة طبعا كما هو معمول من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية. دقيقة تقريبا في كل شوط. لوبوا غونزاليس يتركان أرضية الميدان والمجال سيكون مفتوح للثنائي كاتانيو، إضافة إلى مدينة على الصورة المهاجم. هذا كاتانيو. أيضا في تغيير في صفوف فريق فاسكو دا غاما. سوزا رقم 20 اللي خرج سبينيلي يدخل الآن فعلا. سبينيلي مكان برينر سوزا. في 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة، سبينيلي في أول لمسة وصلت سهلة بعد ذلك للحارس شو، يلعبها بسرعة. مينا يتقدم لمن يا مينا. تبديلات لهمة فريق اندبندينتي ميديين، كانت بالأساس في الخط الهجومي. تكلم أيضا على دانيال كاتانيو اللي كان حاضر. دانيال كاتانيو وجيلسون ميدينا تونيل يلعب على الخط الهجوم، بينما 4 تغييرات في صفوف فريق فاسكو دا غاما بعد دخول إنستروسا. روخاس الآن، دخل سبينيلي ودخل باولو إنريكي مكان رودريغيز. هذه صعبة. الهدف الثاني لفريق اندبندينتي ميدين. نفس اللاعب مونتانيو يرجع ليسجل ثاني هدف الفريق الكولومبي، تسديدة في منتهى القوة لم تترك أي حد للدفاع ولحارس المرمى جارديم. إذن اندبندينتي يتقدم للمرة الثانية في المباراة عن طريق نفس اللاعب مونتانيو. هذه الإعادة مرة أخرى التسديدة الأولى، ثم بعد ذلك مونتانيو ميدون رقابة سدد المسا كويستا، ولكن يا كويستا، كويستا حاول يبعدها، كويستا حاول يبعد الكرة، لكن في النهاية تستقر في الشباك. هذه من زاوية أخرى لعادة لقوة التسديدة من طرف اللاعبي مونتانيو، ورغم محاولة كويستا لكن غير مسارة بالفعل. إذا الهدف يحسب بالخطأ للاعبي كويستا، كما كان الحال لفاريلا بالخطأ لما منح الهدف لفائدة نادي فاسكو دا غاما. هدفين مقابل هدف واحد لفائدة اندبندينتي ميديين الكولومبي. يلعب التماس، طبعا تخيل وتصور لو كانت الجماهير حاضرة كان ممكن نشوفوا أداء أفضل، وربما أهداف أكثر، وربما تفاؤلات اللي تميز مباريات أمريكا الجنوبية لما تكون الأهداف حاضرة. كان هنا جمود برود وسط مدرجات فارغة بسبب العقوبة المسلطة على نادي اندبندينتي ميديين بعد الأحداث الشغب التي رافقت مباراة الفريق الكولومبي مع فلامينغو في مسابقة ليبرتادوريس، بحكم أن فريق اندبندينتي ميديين بدأ المشوار بالليبرتادوريس، لكن احتل المركز الثالث، الشيء اللي خلاه يلعب السود أمريكانا. كرة على جهتها اليسرى لفائدة فريق اندبندينتي ميديين اللي حافظ على تقدمه، هذا هو مونتانيو. إذا الهدف يحسب لفائدة مونتانيو رغم أنه لمسها كويستا، في انتظار طبعا تأكيد ممكن يجي تعديل، ممكن يحسب الهدف لمونتانيو، لكن شفنا جميعا أن كويستا هو اللي غير مسار الكرة قبل أن تستقر في شباك جارديم. كرة تمشي للتماس، ستلعب الجانبية عن طريق مينا، تأكيد بخروج رودريغيز ودخول إنريكي رقم 96. سيقطع شوط مهم جدا لو يفعل اندبندينتي بتوقيع للهدف الثالث، حظوظه ستكون كبيرة للمرور إلى الدور القادم. ونقول مرة أخرى بأن فاسكو دا غاما رغم أنه استحوذ لفترات خاصة في الشوط الأول، ولكن يبقى فريق عادي وعادي جدا، بإمكان اندبندينتي ميديين أنه يسجل هدف ثالث. يلعب التماس عن طريق يمينة، الحكم يقول إعادة تنفيذ، كان خطأ في تنفيذ التماس يمينة، تالي تتحول الكرة لفائدة فاسكو دا غاما. كويابانو يسعى لتنفيذ التماس، هل يظهر الفريق البرازيلي قدراته الهجومية وإصراره على التعديل أم أنه يعني يرضى بالنتيجة ويقول عندي 90 دقيقة من أجل العودة في اللقاء بعد أسبوع من الآن إن شاء الله في البرازيل. كرة في وسط الميدان، هجمة لإندبندينتي ميدين، أفضل الفريق الكولومبي في هذا الشوط الثاني اللي طبعا يعرف حضور هدفين وتسجيل هدفين. ربع ساعة متبقية على نهاية المواجهة، كرة فيها تماس، يلعب التماس بسرعة، هذا مارتيغاني، مينا، لا زالت الهجمة متواصلة، هل يكون الثالث العرضية كان عالية على الكل، تخرج مباشرة إلى تماس، رمية جانبية الآن، كان ممكن استغلالها بشكل أفضل، العرضية كانت قوية جدا. إذا إنريكي الظهير اللي دخل قبل حين مكان رودريغيز، خطأ في الخروج هنا ليستغل فريق اندبندينتي ميدين، لم يتحكم في هذه الكرة مدينة، عادت مجددا، يظهر إصرارهم أكثر على البحث عن الهدف الثالث لأنهم يعرفون بأن النتيجة لا تطمئن في مباراة العودة، مطالبين بتسجيل هدف آخر يعني الذهاب للبرازيل بفارق هدفين. كرة في وسط الميدان. كويستا لمن عنده إنريكي في الجهة اليمنى. فضل العودة لرينان باروش. باروش كويابانو. باروش مجددا زين مع فريق فاسكو دا غاما. كويستا رينان كويستا إنريكي في المساحة الآن ملعوب الكرة. إنريكي العرضية لإنريكي والشو على مرتين. شو على مرتين يتصدى. كرة لفائدة كويابانو. كويابانو هذه عكسية تدخل من الدفاع مجددا. زين مع فريق فاسكو دا غاما حاول يضغط لنا تسديدة. صعبة هذه اللقطة. صعبة هذه الكرة. يدخل بعد ذلك الشو لمسها والركنية. هذه الركنية الأولى لفريق فاسكو دا غاما في هذا الشوط. لعادة مجددا المسا المسا نعم المسا الحارس شو. إذن ركنية فائدة الفريق البرازيلي. تلعب الركنية عن طريق الروخاس. الروخاس هذه الركنية الثانية بالمناسبة لثاني ركنية الرخص. والمنفذ يبدو بأنه في تغييرات أخرى قادمة في صفوف الفريقين. ونحن نقترب من نهاية المواجهة. هدفين مقابل هدف واحد لفائدة الفريق الكولومبي. يخرج غوميز. فعلا غوميز يترك أرضية الميدان. ريكي هو البديل في صفوف فريق فاسكو دا غاما. مينا أيضا يترك أرضية الميدان في صفوف إندبندينتي ميديين. إسكورسيا هذا هو إسكورسيا يسجل حضوره. طبعا نتكلم على فاسكو دا غاما فريق اللي شفنا اربع تغييرات. سكورسيا البديل الثالث. كرة على الجهة اليمنى. زين مع فريق فاسكو دا غاما. إنريكي ينسل. إنريكي إنريكي الأرضية. الدفاع بصعوبة يدخل. نزلت صعبة. التسديدة مرة جانبية. ما أخطر هذه الكرة. ما أخطر هذه الكرة. نذكر بأن بيدرو إيمانويل سنفذ كل تغييراته بدخول الرامون ريكي مكان غوميز. يدفع بآخر أوراقه فيما تبقى من عمر المباراة لخطف هدف التعادل. كان قريب فاسكو دا غاما من إدراك هدف التعادل. هذه التسديدة الماضية من القائد مندش. كرة من جديد فائدة فريق اندبندينتي ميدين عن طريق فاريلا. تمشي لمانتيا. مانتيا يلعب الطويلة للأمام. كويابانو يتدخل. واتماس لفائدة الفريق الكولومبي. الآن يتم تجهيز البديل الرابع في صفوف اندبندينتي ميدين. يبدو لي هاين بالاسيوس. ومن يستعد للدخول بعد حين. طبيعي الآن استفادة من التغييرات المتبقية من جانب المدرب لويس بيريا قبل نهاية المواجهة، لأن تفصيلنا فقط 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. من جديد لفائدة فاسكو دا غاما عن طريق باروش. تهي في الجهة اليسرى، حاولت المرور، تبادل ممتاز ولكن بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. فعلا الآن ستتم التغييرات الأخيرة في صفوف فريق هنا إنديبندينتي ميديين. بالاسيوس يستعد، وأيضا دياغو مورينو. بالاسيوس ودياغو مورينو سيدخلان الآن. يخرج هنا مارتيغاني ويخرج كوردوبا، خاصة كوردوبا لأنه بدل مجهود كبير في الشوط الأول. الصورة على مورينو، طبعا زميله بالاسيوس آخر تبديلات لويس بيريا، والآخر يعني استنفد كل تغييراته مع اقترابنا من النهاية. الكرة من جديد، فائدة من باروش، يحاول في خطأ، في خطأ يحتسب لباروش بعد تدخل مدينة كويستا. هي كرة للرينان في وسط الميدان، حاول يحسن من أداء فريق فاسكو دا غاما من أجل خطف هدف التعادل قبل النهاية. ونذكر مرة أخرى فريق إنديبندينتي ميدين، شفنا كيف خطف هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع. ربما يتكرر السيناريو أيضا في الوقت البدل الضائع للشوط الثاني، من يدري. كرة في وسط الميدان، طبعا إنديبندينتي يتفوق ويتقدم بفارق هدف، تالي خلي الأمور والسيناريوهات كلها قائمة في مباراة العودة بالبرازيل. كرة لليو جارديم، كويستا يلعب للرينان، رينان يمشي على اليسار، هذه أجملية الفريق البرازيلي. هذا إنستروسا، إنستروسا، إنستروسا، هل يفكر في التسديد؟ زين مع الهجمة، هنا العرضية بالرأس، بالرأس والتدخل وإبعاد الكرة إلى التماس. حاول إنديبندينتي أنه يستميت في اللحظات الأخيرة، يحافظ على تقدمه، يلعب التماس عن طريق كويستا. جارديم، رينان في الاستلام، البينية ممتازة، ذكية دي التمريرة، دخول العرض، سبينالي والتعادل، سبينالي والتعادل بالفعل. فاسكو دا غاما يدرك هدف التعادل، تمريرة بينية ممتازة في العمق وتحضير مثالي للهدف. هنا البديل سبينالي يسجل هدف التعادل. هذه الإعادة، ليس هناك وضعية تسلل في هذه اللقطة، ما فيش تسلل، ما فيش تسلل. تمريرة ممتازة، التمريرة ممتازة، كويابانو حاطع بالملي، مرر بالملي في اتجاه اللعب سبينالي. إذن سبينالي بلمسة واحدة يزيم الحارس شو 2-2. هدف يأتي في اللحظات الأخيرة، وقبل حين تساءلنا هل تحمل اللحظات الأخيرة هدف كما حصل في شوط المباراة الأول، وهذا ما حصل فعلا. إذن كلاوديو سبينيلي البديل، صراحة تغيير يحسب للمدرب بيدرو إيمانويل بدخول كلاوديو سبينيلي اللي سجل هدف تعادل. هذه كرة لإنديبندينتي ميدين، مباراة متواصلة، لا متواصل، وربما الأهداف تتواصل من خلال هذه الهجمة. الكرة لا زالت عناصر الفريق الكولومبي. تحضير هنا على الجهة اليسرى، مونتانيو صاحب الثنائية في هذه المواجهة زينا مع الفريق الكولومبي. يضغط الآن، يضغط الآن، والكرة تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا الكرة قبل ذلك تجاوزت الخط. نعم نعم، الكرة واضح أنها تجاوزت الخط، وبالتالي قرار سليم من الحكم تشيلي بمنح ضربة مرمى لفائدة فاسكو دا غاما. ستلعب ضربة المرمى. مرسلة طويلة إلى الأمام. يدخل كويستا في منتصف الملعب. باروش، كويابا، كويابا أو كويابانو، نعم هذا كويابانو صراحة صاحب الأسيست، صاحب التمريرة الحاسمة، اللحظة اللي صعد فيها وجد الحل ومرر كورة لسبينيلي. هنا يتحصل على ضربة حرة. واضح تأثير الهدف على لاعبي فريق اندبندينتي ميديين قبل لحظات من نهاية المواجهة. تقريبا تبقى الدقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي. البحث عن سبينيلي ولكن عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. النتيجة نعتبرها منطقية وعادلة بالنسبة للفريقين. تلعب ضربة المرمى. فاريلا، فاريلا يرسل الطويلة للأمام، يدخل كويستا، الحكم يقول ارتكبت خطأ. والضربة الحرة لفائدة مدينة. مدينة لم يقدم شيء من دخوله. إذن كاتانيو يسعى لتنفيذ الضربة الحرة المباشرة لفائدة اندبندينتي ميدين. كاتانيو يلعب طويلة، التدخل من الدفاع. سبينيلي في دور دفاعي، تلقى في الهجمة المرتدة، قد تكون صعبة على دفاع اندبندينتي ميدين. لا يمر، لا يمر، لا يمر، لا يمر، لازين مع فريق فاسكو دا غاما. إنريكي ما يمرش، لاعب إنريكي تفتك هذه الكرة. كاتانيو خمس دقائق وقت بدل ضايع يتم إضافتها في هذه اللحظات. مشاهد الكرام لازين مع فريق هنا فاسكو دا غاما. فورسلان، فورسلان، فورسلان، والدفاع يتدخل، دفاع يتدخل. كرة تبعد بعد ذلك مباشرة إلى تماس لفائدة فريق فاسكو دا غاما. يلعب التماس، عملية تمويه رائعة، فيها مراوغة وفيها ممكن دخول. لازلنا لازلنا لازلنا مع هجمة فاسكو دا غاما. هذه المرة عن طريق إنريكي، يلعب واحدة اثنين. إنريكي لان، إنريكي لان، إنريكي، البينية الدفاعية يدخل. رجعت مرة أخرى عن طريق كويستا، يتركها للحارس جارديم. حاول فاسكو دا غاما أنه يستغل هذه الدقائق ليخطف هدف ثالث، هدف انتصاري قربه أكثر من الدور القادم قبل مباراة العودة العرضية. هنا وسبينيلي بعيد تماما، مانتيا ومن أخرج إلى التماس. يلعب التماس، مرة أخرى الكرة لياناصر فريق فاسكو دا غاما. الحكم يمنح التماس. نعم الكرة جاوزات الخط. يلعب التماس بسرعة عن طريق مينا. إذن 2-2 تخلي الحوار مفتوح في مباراة العودة. أكس اللقاءات التي جرت بلمس بالمناسبة واللي عرفت حصص كبيرة خارج الديار. تيغري فاز على ناسيونال 3 أهداف مقابل شيء. وسانتوس نفس الشيء فاز على أونيفرسيداد سنترال خارج أرضية ميدان ب4 أهداف مقابل هدف واحد. وبالتالي لا سانتوس ولا تيغري أعتقد يعني أمنا، لا أقول أمنا ولكن بنسبة كبيرة هما في الدور القادم. تدار طبعا انتصارات جديدة، لكن هنا فاسكو دا غاما إنديبندينتي 2-2 كل الاحتمالات تبقى واردة في مباراة العودة. صحيح مباراة في البرازيل، لكن يبدو لي فاسكو دا غاما متوسط في انتظار أن يكون أداء أفضل في مباراة العودة، لأنه بهذا الأداء ممكن يعاني، ممكن إنديبندينتي ميدين يخلق مشاكل. كرة برازيلية، سبينيلي يخسر باروش. رجعت مجددا لفائدة إنديبندينتي ميدين. مونتانيو في منتصف الميدان، يصعد مانتيا. مانتيا لمن؟ يفتح المجال لمينا. مينا ماذا سيفعل؟ هل يرفعها؟ يلعب قصيرة لزميله، ثم بعد ذلك تأتي العرضية، لكن دفاع يخرجها بالرأس. المرتدات قد تكون في منتهى الخطورة، لذلك الحذر من تضيع كرات من جانب إنديبندينتي ميدين الذي يهاجم الآن. يتدخل كويستا، لكن يبقى الضغط للفريق الكولومبي. هذه المرة مونتانيو يحاول يدخل، يلعب الوانتو. مونتانيو يلحق بالكرة. لازلنا مع الفريق الكولومبي. تمشي مجددا بتسديدة بعيدة. يعني المباراة ستنتهي بالتعادل. جارديم يلعب ضربة المرمى، مرسلة طويلة إلى الأمام. البحث عن سبينيلي، وفي هذه اللحظات فعلا الحكم إلى ماذا يشير؟ فعلا نهاية المواجهة بالتعادل، هدفان مقابل هدفان في ذهاب بلاي أوف مسابقة السود أمريكانا. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله. Yeah.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة المجر الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدور الإقصائي لبطولة كوبا سودا أمريكانا، البطولة التي تستأنف في هذا الموسم، موسم 2026، وهذه المواجهة الإقصائية التي تجمع نادي سانتوس الفريق البرازيلي والذي يحول ضيفا هنا في ملعب يونيفر سيداد سنترال الفريق الفنزويلي، وذلك لمعرفة من الفريق الذي سيصل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كوبا سودا أمريكانا، الثاني أقوى البطولات على صعيد قارة أمريكا الجنوبية بالنسبة للأندية. اليوم سانتوس في ظل غياب نيمار